0: من تحكي انتوا ركزوا على الكاميرا لان هسه كاميرا واحده اثنينكم راح تطلعوا على الموجه عشان كان واحد راقع تشبوكشن
1: دايه يطق طاب
0: لا بعد ما ترى مساء الخير مساء المحبة حبة المستمعين عبر أثير 2000 على الموجة 98.5 FM وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني www.2000.com.au أيضا ضمن الأب ستور اللي هو كوميونيتي أو راديو بلاس فيكم تحملوه من الأب ستور وتكون عندكم آيكون على الموبايل تسمعونا على الموبايل وإن شاء الله تمتعون بأوقات طيبة معي على العوادي يحييكم
1: مساء الخير أعزائي المستمعين خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم الجمعة
2: يا مساء الورد والفل والياسمين أحلى مستمعين ومشاهدين وجمعة مباركة عليكم نتمنى لكم برفقتنا أمتع الأوقات وتابعونا
0: أكيد راح ندخل على دردشتنا اليوم حتى ما نتأخر على نشرات الأخبار وطبعا اليوم ايش حابين تدردشون او تلقون الضوء على اي موضوع
2: والله موضوعنا اليوم حابين نحكي عن القناعه القناعه بامور الحياه كلها من صغير للكبير
0: نعم
2: هذا موضوعنا اليوم ان شاء الله انه بنكون نحن وياكم بموضوعنا وبنعرف اراء نكون واراء زملائي دكتور علاء ونادية نبدا مع نادية نادية ماذا تعني لك القناعه
1: شوفي جمانة القناعة هي تدل على شخصية الإنسان كاملة إذا كانت شخصيته راكزة تشوفينه مقتنع بالوضع اللي هو فيه ويحسنها إذا كان عنده أشياء ناقصة ممكن أن يحسنها من خلال جهوده في المجتمع أو من خلال دراسته أو من خلال عمله الواحد دائما إذا يبدي ما يقتنع يبدي يتطفر يمين وشمال راح تضيع شخصيته وتضيع مكانته بالمجتمع ويصير اهتزاز بالبيت ويعني أمور كثيرة تتلخبط على بعضها لكن من الأفضل أنه الإنسان يقتنع بالوضع اللي هو فيه حلو الواحد يحسن حاله يعني حتى لو كانت البداية مثل ما نقول ضعيفة أو تعبانة ممكن الواحد يحسن حاله إذا كان يمتلك إدراك كامل كثقافة كاجتهاد يقعد الصبح كأن يفكر في شغلة أكثر الدرء إلى أموال أو كمركز يكون أحسن أحسن من يبقى ويتقاعس بين الناس إضافة لذلك في ناس كثير من العالم لما تقعد يمها تشتكي الشكوى مو حلوة يعني أنت حتى لو اشتكيت رح تقل من قيمتك وتهز مكانتك وما رح تحصل في الشيء دائما القناعة لها أمور سكرت وهذه دليل على الشخصية واقتناع بالشخصية كاملا وأمور المادية تتحسن بحسب تفكيرك إذا كان يشمر تفكيرك أكثر في شغلة معينة تدر لك أموال ممكن أن تكون أنت حر فيها وأحيانا شوفي أحيانا العكس أحيانا يكون الإنسان من كثر الخجل ومن كثر المستحى ما يقدر يبوح يعني هو ما مقتنع بوضعه
2: أكي.
1: لكن ما يقدر يعني يشوفها من باب الصعوبة إنه يعني أو يلاحظها من ناحية الإذلال يعني بالنسبة وسط المجتمع لكن الإرادة والاندفاع وكلها تتوقف بداخل الإنسان
2: أكي.
1: إذا كان عنده طموح

0: بسبب المستحى أو الخجل تكون ضيعت أمور كثيرة في حياتها. هاي من وجهة نظري أنا، بعد
1: كلام
0: ما
1: حلو
0: أنت أو الدكتور شلون يكون
1: كلام حلو. وأنا بقول القناعة كنز لا يفنى، يعني الإنسان نحن خلقنا كلنا على هالأرض، وكل إنسان ربنا كاتب له نصيب بالحياة، وهذا النصيب اللي هو القناعة. يا بدي يكون في منهم بيخلقوا مثل ما بيقولوا بيتمن ملعى ذهب، وفي ناس حالة وسط، وفي ناس حالة يعني صعبة جدا. لكن نحن نبتدي حياتنا من البداية، من أيام أهالينا، أيامها كيف كانوا عايشين وكانوا مقتنعين بحياتهم، وبتتوارثها من جيل لجيل. أنا بقول إذا كنت بدي أعيش بهالحياة، وقد ما أسعى وقد ما أروح وقد ما أجي، يعني وضعي على قده، ومش مثلا ما عم بيزيد، لكن في أشياء تانية عم لاقيها حلوة بحياتي. أصبح الإنسان إذا ربي على القناعة، صدقوني بعمره ما بيتعب، ولا بعمره أبدا رح يواجه صعوبات بالحياة. شو بيبعث لنا ربنا، شو بيعطينا، شو نحن عايشين بهالحياة، طول ما نحن مقتنعين باللي الله عاطينا إياه سواء حلو أو مر، لازم نحن نكون قد هالأمور هذه لحتى نضحش بالحياة. ولازم نعلم أولادنا كمان على القناعة بكل أمور بتحصل معهم بحياتهم، ما نعلمهم أنهم يتطلعوا أكثر من اللازم. هذه اللي بيكون الإنسان بيوصل فيها للنجاح، لما يكون عندك قناعة أنه القناعة كنز لا يفنى، والحمد لله على القناعة بكل شيء، وشو ما أعطانا ربنا نحن راضيين ومقتنعين وحامدين وشاكرينه. هذا رأيي.
2: أكيد طبعا، هو يعني ما أضيف شيء أكثر من اللي قلتوه. القناعة أكيد هي شيء، يعني لأن الإنسان إذا مو قنوع لوش ما يكون عنده من أملاك. يعني قاعد نشوف ناس مليارديرية وبعدها يقاتل وكذا،
1: هذا طمع صار،
2: يعني فهذه عدم قناعة. عدم القناعة هي فعلا يعني ما يعاكسها الطمع.
1: أكيد.
2: لأن الإنسان ما يشبع، ومثل ما قلتوا هذه القناعة كنز لا يفنى. أكيد ما يعني اعتباطا دولة العالم، فإن شاء الله دائما يكون الإنسان لما يكون متصالح مع نفسه وراضي. ودائما أنا يعني أضرب مثل، مثلا إذا أشوف وضعي أنه أحس حاد على عدم القناعة، أطلع على اللي هو أدنى ماديا أو علميا أو كذا، أقول الحمد لله أنا أفضل. يعني فدائما الواحد ما يظل يخلي راسه للأعلى وتنكسر رقبته مثل ما يقولون، إنه يظل ما هذه ما يقتنع. فالقناعة جدا مهمة لكل شخص، ونتمنى إن شاء الله دائما نكون يعني قنوعين. أحبتي طبعا قبل لا يداركنا وقت الأخبار، مونتي كارلو عندنا مدير مكتبنا في لبنان الإعلامي كميل حبود حيعملنا اللقاء مع نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان الأستاذ فريد أبو سعيد، فخلي نعرض هذا اللقاء على حضراتكم.
3: ودي وا وا وا وا وا عد ما طول برا. فنحن كل موهبة لبنانية.
4: أعزائي المستمعين، تحية طيبة وأهلا بكم من ضفاف المتوسط ونبض بيروت المبدعة إلى ضفاف المحيط وأسير الإذاعة العربية 2000 FM في سيدني أستراليا. نلتقي بكم في هذه المقابلة الخاصة لنقصر المسافات مع الوطن. بيروت لم تكن يوما مجرد عاصمة، بل هي حالة ثقافية وفنية تتنفس إبداعا رغم كل التحديات. واليوم يسعدنا جدا أن نستضيف قامة فنية ونقابية بارزة تجمع بين عمق الثقافة والالتزام بقضايا الفن والإنسان. معنا مباشرة من قلب العاصمة اللبنانية بيروت نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان الأستاذ فريد أبو سعيد، ليحمل إلينا وإلى قلوب الجالية اللبنانية والعربية في أستراليا عبق النغم وصوت الصمود. رحبوا معي بالنقيب العزيز. أهلا بك سعادة النقيب. طبعا الكلمة لك في البداية.
3: صباح الخير.
4: نبدأ لقاءنا من هذا الجسر الذي نبده اليوم بين بيروت وأستراليا. الجالية اللبنانية هناك، ورغم المسافات الطويلة وفارق التوقيت لم تغب بيروت يوما عن وجدانها، ولا تزال الأغنية والموسيقى اللبنانية هي رفيقتهم اليومية في الغربة. ما هي الرسالة والتحية التي يوجهها نقيب محترفي

0: الموسيقى والغناء في لبنان الأستاذ فريد أبو سعيد إلى هؤلاء المستمعين والمحبين عبر أثير إذاعتنا.
1: يعني بداية أنا أتوجه إلى أهلنا والأحبة الأحبة في أستراليا، أكيد إلى كل لبناني حمل وطنه بقلبه وإن ابتعدت به المسافات. يعني أحييكم من الأماني من كل محبة وتقدير، وأؤكد لكم أنكم لستم جالية بعيدة عن لبنان، بل أنتم امتداد طبيعي له وشركاء في الحفاظ على صورتي وهويتي وثقافتي. فعلا يعني أنتم أثبتتم عبر العقود أنكم سفراء حقيقيين للبنان، أن الأغنية اللبنانية والموسيقى كانت دائما الجسر اللي بيربط أبناء الوطن منتشرين بالعالم بجذورهم. ومن هون نحن كنقابة، نقابة محترفين الموسيقى والغناء طبعا، نعتبركم جزء من عائلتنا الفنية، ومن تمن كل جهد بتقوموا في لدعم الفن اللبناني والحفاظ عليه، لأن الفن هو بتعرف حضرتك أحد أهم وجوه لبنان الحضري.
0: نعم.
1: وللأماني بشكر، يعني بشكركم، بشكر محبتكم الدائمة لوطنكم، وبتمنى اللي يبقى لبنان حاضر دائما ببيوتكم بقلوبكم. ويعني مثل ما دائما انتم حاضرين دائما بقلوبنا.
0: نعم استاذ فريد، لبنان عم بيمر بمرحلة شديدة الدقة والصعوبة وظروف الحرب وتحديات قاسية طبعا، ورغم هالمشهد عم يشوف ظاهرة استثنائية في حركة فنية لا تهدأ، حفلات مستمرة، الإصدارات الموسيقية متواصلة. كيف تقرؤون في النقابة هذا الصمود الفني؟ وهل الموسيقى اليوم في لبنان هي مجرد مهنة أم أنها تحولت إلى سلاح للمواجهة وثقافة الحياة ترفض الانكسار؟
1: حقيقة يلي عم نشهده اليوم يعني ليس مجرد استمرار للحركة الفنية، بل هو رسالة صمود بامتياز. لبنان للأماني مر عبر تاريخه بمحطات صعبة جدا، ولكن الثقافة والفن كانوا دائما يعني دائما أول من يعلن أن هذا الوطن لا يستسلم. مظبوط ولا لا؟
0: صح.
1: بالعرب.
0: نعم.
1: فنان اللبناني ما بيغني يعني بس لأدي عمله، بل بيغني لأنه مؤمن لأن الموسيقى بتمنح الإنسان الأمل وتخفف عنه من الوجع الأيام وتعيد إليهم شيء من الحياة. لذلك أرى يعني أنا أن الموسيقى اليوم ليست مجرد مهنة، بل أصبحت رسالة وطنية وإنسانية وسلاحا حضاريا في مواجهة اليأس ولغة تجمع اللبنانيين مهما اختلفت ظروفهم. هاي ورغم التحديات الاقتصادية خينا كميل والأمني، ما زال الفنانين والموسيقيين عم يبدعوا يعني وبقيموا يعني عم يقوموا الحفلات وبيطلعوا الأعمال الجديدة. يعني دائما في أعمال جديدة عندهم، وفي يعني لأنه يعني مؤمنون بأن لبنان يستحق الحياة وأن الفن هو أحد أهم عناصر بقائه وصورته أمام العالم.
0: نعم سعادة النائب، معروف أن الموسيقى والأغنية اللبنانية هن الزاد اليومي للمغترب اللبناني بأستراليا وبكل أنحاء العالم، يعني ببلاد الاغتراب لمحاربة الغربة والحنين. كيف تنظر النائب اليوم إلى دور الموسيقى في الحفاظ على الهوية اللبنانية لدى الجالية وتحديدا الأجيال الجديدة التي ولدت هناك؟ يعني
1: أقول لك شغلي، يعني هي الموسيقى مش مجرد ألحان، هي ذاكرة وهوية وانتماء. يعني عندما لما بيولد الطفل اللبناني بأستراليا أو بأي مكان بالعالم، الأغنية اللبنانية اللي بيسمعها ببيته أول وطن، يعني رابط مثل ما بقول أول رابط وجداني بيجمعه بوطنه الأم. من هون نعتبر أن الحفاظ على الأغنية اللبنانية هو حفاظ على الهوية الوطنية. الموسيقى بتنقل اللغة واللهجة والعادات والذاكرة الجماعية من جيل لجيل، حتى لو لم يعش هذا الجيل في لبنان. ومن هون مسؤوليتنا ما تقتصر على حماية حقوق الفنانين، يعني بل بتمتد إلى حماية التراث الموسيقي اللبناني وتشجيع إنتاج أعمال راقية تليق بتاريخ لبنان الفني، حتى تبقى حضارة، يعني حتى تبقى حاضرة في وجدان كل مغترب وكل طفل لبناني أينما كان.
0: نعم.
1: أما بالنسبة لدور الجالي في دعم الفنانين، يعني هوني أنا أؤمن بأنه كل مهرجان أو نشاط فني يقام في أستراليا ويستضيف فنانين، فنان لبناني، ودعم مباشر للبنان ولرسالته الثقافية في الفن، يعني بيوحد اللبنانيين ويعزز حضور لبنان في العالم ويمنح الفنان القدرة على الاستمرار والإبداع رغم كل الظروف. فيما يتعلق بالمواهب الشابة من أبناء الجالي، يعني نحن كنقابة ننظر إليهم يعني إلهم كجزء من الأسرة الفنية اللبنانية، أنا ما أفهمه، ونسعى دائما إلى مد جسور التواصل معهم وتشجيعهم على المشاركة في النشاطات الفنية والعمل مستقبلا على إطلاق مبادرات وبرامج تعاون، يعني برامج تعاون مع الجاليات اللبنانية، يعني هذا اللي بنتمناه بما يعني يتيح اكتشاف هالطاقات واحتضانها وربطها بالساحة الفنية في لبنان. يعني بالنهاية أنت بتعرف أنا كميل، يعني بالنهاية المغترب دائما بفكر بوطنه، بفكر بجذوره، بفكر ب انت بتعرف يعني لو قد ما يصير وقد ما طول الايام معه بضل يفكر انه انا من لبنان، من هذه الضايعه الفلانيه، انا في جدودي و و و و قد ما طول برا. فنحن كل موهبه لبنانيه صار وطنيه تستحق الرعايه والاهتمام وين ما كانت، يعني امانه.
0: نعم الحديث معك حديث النقيب يطول حقيقة، ولكن لضيق الوقت نشكرك حديث نقيب على هاللقاء المثمر الشيق، وعلى أمل أن يبقى لبنان وبيروت عاصمته وكل مدنه وقرى منارة للفن والثقافة والإبداع. أيها الأحبة، كان معكم كميل عبد الله، شكرا لحسن المتابعة، وعودة لاستديوهاتنا في إذاعة 2000 FM في سيدني وأطيب المنى.
2: شكرا لمدير مكتب الإذاعة العربية 2000 FM من لبنان أستاذ كميل عبد الله. فاصل ونعود أحبتي المستمعين.

اي كي اوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية، سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 Shopper Road Bankstown AK Auto Center. تبخل برعاية البرامج العربية.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

0: السادسة وعشرين دقيقة بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
1: تمام الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت الفرنسي.
2: ضمت إلينا شيرين ناصر التي سترافقكم في المواجيز هذا الصباح، وهذا أول موجز إخباري ضمن الفترة. شيرين صباح النور.
3: صباح الخير آدم وارد، وأهلا بكم مستمعينا. من المقرر أن تستأنف المحادثات المباشرة بين طهران وواشنطن بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، وذلك غدا انعقاد جولة مباحثات شهدتها العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم أن المواجهة مع إيران ليست حربا بحد ذاتها، مؤكدا أنه لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني بل إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي. وفي طهران وعند مدخل مصلى الإمام الخميني الذي سيسجى فيه جثمان خامنئي الأب السبت، تستكمل الاستعدادات للجنازة. رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف دعا إلى الثأر لمقتل خامنئي من خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه. وفيما أعلنت إسلام أباد مشاركة رئيس الوزراء جهباز شريف في التشييع، بينما توقع المنظمون مشاركة مسؤولين من نحو 30 دولة. وغرب إيران قرب الحدود مع كردستان العراق، أعلن حزب كردي إيراني معارض أمس مقتل 6 من مقاتليه في اشتباكات مع الحرس الثوري الإيراني. في زيارة هي ثانية له إلى بيروت، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنه لا نية لدى بلاده للتدخل عسكريا في لبنان. الشيباني نقل دعوة رسمية إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون من نظيره السوري أحمد الشرع لزيارة دمشق. كما تضمنت زيارة وزير الخارجية السوري سلسلة لقاءات سياسية وروحية أبرزها مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وقوى مسيحية رئيسية كانت طيلة عقود مناوئة لحكم عائلة الأسد. وفي دمشق أيضا قتل 9 أشخاص على الأقل وجرح 20 آخرون أمس في انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى في وسط العاصمة السورية. وذكرت وزارة الداخلية أن العبوة الناسفة كانت تحتوي على شظايا معدنية ما تسبب بإصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان. نذهب إلى أوكرانيا، حيث قال مسؤولون صباح اليوم أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 8 آخرون في هجمات شنتها روسيا خلال الليل على البلاد. رئيس الإدارة العسكرية في سومي المتاخمة للحدود ذكر أن شخصين قتلا في المنطقة وأصيب آخر بجروح بعد أن ضربت مسيرة روسية منزلا خاصا. وفي مدينة كريفي ري وسط أوكرانيا أصيب 7 أشخاص بجروح إثر هجوم صاروخي روسي.
0: الدولية معكم على نفس الموجة.
2: إنها الرابعة صباحا بتوقيت

وننتقل للأخبار الأسترالية المحلية. دعنا في فيكتوريا، والشرطة تعتقل 4 مشتبه بهم وتكشف تطورات صادمة. لقي فتى يبلغ من العمر 15 عاما مصرعه إثر تعرضه للطعن في موقف سيارات إحدى المستشفيات في منطقة بولاية ملبون وأيضا في ولاية فيكتوريا الأسترالية في حادث أثارت صدمة واسعة داخل المجتمع. وأكدت شرطة في ولاية فيكتوريا أن الضحية يدعى درويش محمد وهو طالب في إحدى المدارس، حيث أثر عليه مصابا بطعنات خطيرة قربت الساعة 7:50 من مساء الأربعاء بعد أن اكتشف أحد موظفي المستشفى الذي حاول إنعاشه، إلا أنه فارق الحياة في موقع الحادث متأثرا بإصابته. وبحسب مصادر مقربة من العائلة فإن خبر وفاة درويش شكل صدمة كبيرة لأفراد أسرته وأصدقائه الذين وصفوه بأنه شاب مفعم بالحيوية والنشاط، ولم يتوقعوا أن تنتهي حياته بهذه الطريقة المأساوية. وخبرنا التالي من أمام مدرستها، شاب يختطف فتاة في 17 من عمرها بنية الزواج بها قسرا. وأيضا وجهت الشرطة الأسترالية تهمة خطيرة لشاب يبلغ من العمر 18 عاما على خلفية اختطافه لفتاة مراهقة تبلغ من العمر 17 عاما بالقرب من مدرستها الواقعة في منطقة سبرينفيغل ساوث بهدف الزواج منها دون موافقتها واحتجازها رغما عنها. هذا بيقول ومن الحب ما قتل. ننتقل لخبرنا التالي، قرار مثير للقلق، سحب دواء يوصف بأنه منقذ للحياة من أستراليا بحلول نهاية العام. أعلنت شركة الأدوية الأمريكية أنها ستوقف تسويق وبيع حقن الأفيوني طويل المفعول في أستراليا اعتبارا من 31 ديسمبر في قرار أثار قلق واسع بين الأطباء والصيادلة، خاصة أنه يستخدم لعلاج حالات الاعتماد على المواد الأفيونية. وجاء القرار في وقت يشهد فيه قطاع الأدوية العالمي ضغوطا متزايدة مرتبطة بتغييرات سياسية في التسعير الدولية وخصوصا الولايات المتحدة، ما دفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في وجودها داخل أسواق أقل ربحية مثل أستراليا. ومع أزمة السكان والإسكان، متى تنتهي أزمة الإسكان؟ خبير يحدد الفترة المطلوبة لتراجع الأسعار في أستراليا. حذر خبير أسترالي اقتصادي من أن الانخفاض الحالي في أسعار المنازل بأستراليا رغم اعتباره تطورا إيجابيا للمشترين لا يزال بعيدا عن معالجة أزمة القدرة على تملك السكن التي تفاقمت على مدى السنوات. وكما أظهرت البيانات أن أسعار المنازل على المستوى البلاد تراجعت بنسبة 0.4% خلال يونيو الماضي بعد انخفاض بنسبة إلى 3% في مايو الماضي.

شجار عنيف في مركز تسوق بسيدني ينتهي باعتقال امرأتين. اندلع شجار عنيف داخل مركز تسوق في منطقة بانكستاون جنوب غرب سيدني بعد أن اقترب موظفو الأمن من امرأتين شابتين للاشتباه بتورطهما في حادثة سرقة من أحد المتاجر. وأظهرت لقطات مصورة امرأتين وهما خارج متجر ماير عندما طردتهما موظفة منع الخسائر التابع للمركز التجاري. وأيضا سرعان ما تطور الموقف إلى مشادات ثم عراك، حيث بدأت إحدى المرأتين وهي تتسول على عربة التسوق من أحد المارة خلال الاشتباك. كما أظهر الفيديو سقوط أحد الأشخاص المشاركين في الشجار أرضا وسط حالة من الفوضى. قواعد مرورية وعقوبات جديدة تدخل حيز التنفيذ على الطريق الأسترالية، وإليكم التفاصيل. دخلت مجموعة من القواعد المرورية الجديدة والتعديلات على الغرامات والرسوم المرتبطة بالطرق حيز التنفيذ في مختلف أنحاء أستراليا مع بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو. وشملت التغيرات تجديد بعض القوانين وتوسيع نطاق أخرى، إلى جانب تعديل قيمة بعض الغرامات والرسوم في عدد من الولايات. كما تلوح في الأفق إجراءات إضافية خلال الأشهر المقبلة، من بينها تعديلات على رسوم تسجيل المركبات وفرض غرامات على أولياء أمور بعض مستخدمي الدراجات الكهربائية القصر. وفيما يلي أبرز التغيرات للولايات في نيو ساوث ويلز. تركز التعديلات الجديدة على سائقي الدراجات النارية المبتدئين، حيث أصبح إلزاميا على حاملي رخص التعلم رخصتي B1 وB2 ارتداء قفازات واقية معتمدة أثناء القيادة. وكما أصبح على المتدربين ارتداء سترة أو معطف عالي الوضوح لزيادة مستوى السلامة على الطرق. وكما أوضحت السلطات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز سلامة السائقين الجدد من خلال تحسين استخدام معدات الحماية وزيادة مستوى الرؤية والتدريب. وخبرنا الأخير لهذا اليوم، موجة قطبية جديدة.

يستعد ملايين الأستراليين لموجة برد قطبية قوية ستجتاح أجزاء واسعة من البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط توقعات بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتساقط الثلوج على المرتفعات الجنوبية الشرقية. وتتأثر المناطق الجنوبية الشرقية من أستراليا بشكل رئيسي بكتلة هوائية باردة قادمة من المحيط الجنوبي، مع تقدم جبهة هوائية قوية نحو ولايتي تسمانيا وفيكتوريا وأجزاء من نيو ساوث ويلز. وتأتي هذه الموجة بعد بداية معتدلة لشهر يوليو عقبت شهرا أكثر دفئا من المعتاد على طول الساحل الشرقي، حيث سجلت مدن كبرى مثل سيدني وملبون وكامبرا درجات حرارة من أعلى معدلاتها الموسمية. وأخيرا، يتوقع خبراء الأرصاد تساقط الثلوج على جبال الألب الأسترالية اعتبارا من الجمعة وحتى نهاية أسبوع، مع إمكانية تراكم نحو 20 سنتيمترا من الثلوج في بعض المنتجعات الجبلية. وبننتقل لبرامجنا المحلية، وشكرا للمتابعة.

0: والآن مع نادي العوادي وبرنامج نافذة على العالم.
1: ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين، وموضوعنا اليوم طبعا أشياء كثيرة نشوفها قدام عيننا، بس دائما نحب نعرف مصدرها وأي سنة صدرت هذه المادة ومن قام بعملها. الموضوع هو طبعا كان في بداية السبعينات، وانت ماشي بالبصرة بتشوف محلات المشروب يعني بنواعها، وكثير من الناس تشرب. يعني صحيح هو انه في مثل ما نقول ممنوع من كذا او كعقيدة او دين الى اخره، لكن في ناس تشرب. اذا ما شربت قدام الناس فهي تشرب بالبيت. حبيت اعرف طبعا من اول صنع المشروبات الكحولية في العالم. طبعا العراق بلاد ما بين النهرين هو أول من صنع المشروبات أو الخمور مثل البيرة، أول من صنعها هو العراق والنبيذ، وكانت هذه منذ 4000 سنة تقريبا أو أكثر. هو كانت هذه طبعا هي في البداية كانت وجدوا بالغابات والكهوف كثير من حيوانات القردة والشمبانزي يخمرون هذه الفواكه، لما يشوفوها طازجة يجمعوها ويخبوها وبعدين تفوح ريحتها، يعني أنه تتخمر وبعامل البكتيريا وجود السكر تتحول إلى خمر. وشافوا العلماء أنه يبدي الضحك على وجوههم والخمول في الحركة، يعني دخلوا في عالم الخمور. نرجع على وضعيتنا بالنسبة للعراق، طبعا نفس المادة هي تتخمر ويتناولوها بزمن السومرية وبعدين البابليين، وانتشرت هذه الصناعة في العراق، وكانت أغلبها تكون من الفواكه والعنب، وحتى دخل أخيرا في صناعتها كنوع آخر من المشروب اللي هم مثل الفودكا أو نقول عليه العرق، يستعمل في الرز وحبوب الموجودة اللي هي مطهرة مثل اليانسون، ما أعرف بالضبط، لكن في أعشاب تدخل في هذه المادة. الصينيون نفس الحالة أيضا صنعوا من الرز والعسل والفواكه وصنعوا المشروبات، وكانت هذه منذ 7000 أيضا سنة، وانتقلت هذه الصناعات المشروب إلى باقي دول الموجودة أو الأماكن. ما كانت دول متقطعة مثل اللي حصل من سنين، لكن استمرت وحتى في زمن العباسيين أيضا. ولو جينا على العلماء أو الأنبياء، مثلا نبي نوح هو أول من غرس نبتة الكرم في الأرض وصنع النبيذ، وأيضا في العراق نقدر نقول تقريبا انتشر صناعة الخمور في زمن العباسيين وامتدت وقلت في زمن العهد السابق تقريبا، لكن استمرت بيع المشروبات ليومنا هذا ويتناولوها الناس، قسم من الناس، إلى يومنا هذا. لو جينا على الدول الباقية، كم طبعا بالنسبة للدول شمال أفريقيا أيضا، لكن استخدام الفواكه كل بلد تنوع في تقطير هذه المادة. وحتى أبو بكر الرازي العالم الكيميائي اللي طبعا أول من سمى حامض النتريك بزيت الزاج أو الزيج، وبعدين طبعا انتشرت هذه الصناعة، وكان إلى معمل خاص قطر فيه هذه، لكن أحيانا يقال أنها لصناعة الأدوية أو تطهير هذه أو تقطير هذه المادة في أمور علمية يعني كانت في البداية، واستمرت العملية وعرف شلون يفصل المادة الخمور عن الماء بعملية التقطير بجهاز خاص في على شكل قنينة، وتكون تتكثف البخار واللي هو حامل هذه المادة المخمرة. طبعا لا زالت هذه المادة مستمرة ليومنا هذا وتصدر من جميع دول العالم، وهناك طبعا دول تشتهر بها حسب وجود الفواكه والأعناب ولآخره، ومن ضمنهم أستراليا تنتج سنويا كميات كبيرة وجيدة من خمور النبيذ اللي هو الواين وبأنواع الثانية، وتصدر أيضا لكل دول العالم. وبهذا أعزائنا المستمعين أخذنا فكرة عن طبعا الكحول ومدى الزمن اللي صدرت به هذه المادة، وكان العراق هو أول دولة من صنع البيرة اللي ما كان أحد يعرفها، واستخدم الشعير في وقتها والنبيذ اللي هو أنت عرفون طبعا الفواكه، وصدرت اليومنا هذا هذه المادة.
2: طبعا أكيد البابليون أول من عمل كل هالمسائل هذه، يعني هي أقدم حضارة، فأكيد الموسيقى العجلة إلى آخره، فمن ضمنها يعني لا غرابة إذا تكون المشروبات الكحولية أيضا من ضمن هذه الصناعات.
1: طبعا هي مستمرة ليومنا هذا.
2: حبيت المستمعين، طبعا جتنا مسج حقيقة من لبنان، يبدو ما لحقوا على اللقاء اللي عملناه أو عرضناه، فرح نعرضه مرة ثانية على الفيسبوك، لقاء مع النقيب المحترف في الموسيقى والغناء بلبنان الأستاذ فريد أبو سعيد، وطبعا اللي أقام باللقاء أو أدار اللقاء هو الإعلامي مدير مكتبنا في بيروت الأستاذ كميل عبد الله، فخلينا نسمع هذا اللقاء.
3: تحية طيبة وأهلا بكم من ضفاف المتوسط ونب بيروت المبدعة إلى ضفاف المحيط وأسير الإذاعة العربية 2000 FM في سيدني أستراليا. نلتقي بكم في هذه المقابلة الخاصة لنقصر المسافات مع الوطن. بيروت لم تكن يوما مجرد عاصمة، بل هي حالة ثقافية وفنية تتنفس إبداعا رغم كل التحديات. واليوم يسعدنا جدا أن نستضيف قامة فنية ونقابية بارزة تجمع بين عمق الثقافة والالتزام بقضايا الفن والإنسان. معنا مباشرة من قلب العاصمة اللبنانية بيروت نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان الأستاذ فريد أبو سعيد، ليحمل إلينا وإلى قلوب الجالية اللبنانية والعربية في أستراليا عبق النغم وصوت الصمود. رحبوا معي بالنقيب العزيز. أهلا بك سعادة النقيب، طبعا الكلمة لك في البداية.
4: صباح الخير، هلا فيكم.
3: نبدأ لقاءنا من هذا الجسر الذي نبده اليوم بين بيروت وأستراليا. الجالية اللبنانية هناك، ورغم المسافات الطويلة وفارق التوقيت لم تغب بيروت يوما عن وجدانها، ولا تزال الأغنية والموسيقى اللبنانية هي رفيقتهم اليومية في الغربة. ما هي الرسالة والتحية التي يوجهها نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان الأستاذ فريد أبو سعيد إلى هؤلاء المستمعين والمحبين عبر أثير إذاعتنا؟
4: يعني بداية أتوجه إلى أهلنا والأحبة، الأحبة في أستراليا، أكيد إلى كل لبناني حمل وطنه بقلبه، وإن ابتعدت به المسافات يعني، وحييكم من الأماني من كل محبة وتقدير، وأؤكد لكم أنكم لستم جالية بعيدة عن لبنان، بل أنتم امتداد طبيعي له وشركاء في الحفاظ على صورتي وهويتي وثقافتي. فعلا يعني أنتم أثبتتم عبر العقود أنكم سفراء حقيقيين للبنان، أن الأغنية اللبنانية والموسيقى كانت دائما الجسر اللي بيربط أبناء الوطن منتشرين بالعالم بجذورهم. ومن هون نحن كنقابة، نقابة محترفين موسيقى.
5: قمع واتساب أوريا
4: هنا طبعا نعتبركم جزء من عائلتنا الفنية، ومن تمن كل جهد بتقوموا في لدعم الفن اللبناني والحفاظ عليه، لأن الفن هو بتعرف حضرتك أحد أهم وجوه لبنان الحضري.
3: نعم.
4: وللأماني بشكر، يعني بشكركم، بشكر محبتكم الدائمة لوطنكم، وبتمنى أن يبقى لبنان حاضر دائما ببيوتكم بقلوبكم، ويعني مثل ما دائما أنتم حاضرين دائما بقلوبنا.
3: نعم. استاذ فريد، لبنان عم بمر بمرحلة شديدة الدقة والصعوبة وظروف الحرب وتحديات قاسية طبعا، ورغم هالمشهد عم نشوف ظاهرة استثنائية في حركة فنية لا تهدأ، حفلات مستمرة، الإصدارات الموسيقية متواصلة. كيف تقرؤون في النقابة هذا الصمود الفني؟ وهل الموسيقى اليوم في لبنان هي مجرد مهنة أم أنها تحولت إلى سلاح للمواجهة وثقافة الحياة ترفض الانكسار؟
4: حقيقة يلي عم نشهده اليوم يعني ليس مجرد استمرار للحركة الفنية، بل هو رسالة صمود بامتياز. لبنان للأماني مر عبر تاريخه ومحطات صعبة جدا، ولكن الثقافة والفن كانوا دائما يعني دائما أول من يعلن أن هذا الوطن لا يستسلم. مظبوط ولا لا؟
3: صح.
4: العالم.
3: نعم.
4: فنان اللبناني ما بيغني يعني بس لأدي عمله، بل بيغني لأنه مؤمن بأن الموسيقى بتمنح الإنسان الأمل وتخفف عنهم الوجع الأيام وتعيد إليهم شيء من الحياة. لذلك أرى يعني أنا أن الموسيقى اليوم ليست مجرد مهنة، بل أصبحت رسالة وطنية وإنسانية وسلاحا حضاريا في مواجهة اليأس ولغة تجمع اللبنانيين مهما اختلفت ظروفهم. هيدي هي. ورغم التحديات الاقتصادية فأنا كميل والأمني، ما زال الفنانين والموسيقيين عم يبدعوا يعني، وبقيموا يعني عم يقوموا الحفلات وبيطلعوا الأعمال الجديدة، يعني دائما في أعمال جديدة عندهم، وفي يعني لأنه يعني مؤمنون بأن لبنان يستحق الحياة وأن الفن هو أحد أهم عناصر بقائه وصورته أمام العالم.
3: نعم. سعادة النائب، معروف أن الموسيقى والأغنية اللبنانية هن الزاد اليومي للمغترب اللبناني بأستراليا وبكل أنحاء العالم، يعني ببلاد الاغتراب، لمحاربة الغربة والحنين. كيف تنظر النائب اليوم إلى دور الموسيقى في الحفاظ على الهوية اللبنانية لدى الجالية وتحديدا الأجيال الجديدة التي ولدت هناك؟ يعني
4: أقول لك شغلي، يعني هي الموسيقى مش مجرد ألحان، هي ذاكرة وهوية وانتماء. يعني لما بيولد الطفل اللبناني بأستراليا أو بأي مكان بالعالم، الأغنية اللبنانية اللي بيسمعها ببيته أول وطن، يعني رابط مثل ما بقول أول رابط وجداني بيجمعه بوطنه الأم. من هون نعتبر أن الحفاظ على الأغنية اللبنانية هو حفاظ على الهوية الوطنية. يعني الموسيقى بتنقل اللغة واللهجة والعادات والذاكرة الجماعية من جيل لجيل، حتى لو لم يعش هذا الجيل في لبنان. ومن هون مسؤوليتنا ما تقتصر على حماية حقوق الفنانين، يعني بل بتمتد إلى حماية التراث الموسيقي اللبناني وتشجيع إنتاج أعمال راقية تليق بتاريخ لبنان الفني، حتى تبقى حضارة، يعني حتى تبقى حاضرة في وجدان كل مغترب وكل طفل لبناني أينما كان.
3: نعم.
4: أما بالنسبة لدور الجالي في دعم الفنانين، يعني هوني أنا أؤمن بأنه كل ما رجان أو نشاط فني يقام في أستراليا ويستضيف فنانين فنان لبناني ودعم مباشر للبنان ولرسالته الثقافية في الفن، يعني بيوحد اللبنانيين ويعزز حضور لبنان في العالم ويمنح الفنان القدرة على الاستمرار والإبداع رغم كل الظروف. فيما يتعلق بالمواهب الشابة من أبناء الجالي، يعني نحن كنقابة ننظر إليهم يعني إلهم كجزء من الأسرة الفنية اللبنانية أينما أقاموا، ونسعى دائما إلى مد جسور التواصل معهم وتشجيعهم على المشاركة في النشاطات الفنية والعمل مستقبلا على إطلاق مبادرات وبرامج تعاون، يعني برامج تعاون مع الجاليات اللبنانية. يعني هذا اللي بنتمناه بما يعني يتيح اكتشاف هالطاقات واحتضانها وربطها بالساحة الفنية في لبنان. يعني بالنهاية أنت بتعرف أنا كميل، يعني بالنهاية المغترب دائما بفكر بوطنه، بفكر بجذوره، بفكر ب انت بتعرف يعني لو قد ما يصير وقد ما طول الايام معه بضل يفكر انه انا من لبنان، من هيدي الضايعه الفلانيه، انا في جدودي و و و و قد ما طول برا. فنحن كل موهبة لبنانية صاروا وطنية تستحق الرعاية والاهتمام وين ما كانت يعني.
3: نعم. الحديث معك حديث النقيب يطول حقيقة، ولكن لضيق الوقت نشكرك حديث نقيب على هاللقاء المثمر الشيق، وعلى أمل أن يبقى لبنان وبيروت عاصمته وكل مدنه وقراه منارة للفن والثقافة والإبداع. أيها الأحبة، كان معكم كميل عبد الله، شكرا لحسن المتابعة، وعودة لاستديوهاتنا في إذاعة 2000 FM في سيدني وأطيب المنى.
6: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة، وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
6: يا رايت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: أي كي أوتو سنتر لا تدور ولا تحتار في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 شابل رود باكستان اي كي اوتو سنتر تبخل برعاية البرامج العربية.
1: تعرفي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس واحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
2: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
1: يا ريت تعطيني الرقم.
2: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: وعودة لبرامج محبة المستمعين. وطبعا بشكل مختصر راح توقعات أبراج لهذا اليوم، ونبدأها ببرج الحمل. يوم مناسب للمبادرة وإنجاز المهام المؤجلة، وتجنب التسرع في القرارات العامة. أما الثور قد تتلقى دعما من شخص مقرب، ركز على تنظيم أولوياتك ولا تؤجل ما يمكنك إنجازه. الجوزاء التواصل هو مفتاح نجاحك اليوم، وفرصة جيدة لحل سوء التفاهم أو بدء تعاون جديد. أما السرطان، اهتم براحتك وتوازنك النفسي، قد تظهر فرصة لتحسين وضعك المهني. الأسد يلفت حضورك الأنظار، لكن الاستماع للآخرين سيمنحك نتائج أفضل من فرض الرأي. العذراء التفاصيل تصنع الفارق اليوم، راجع أعمالك جيدا قبل اتخاذ أي خطوة نهائية. والميزان الهوائي يوم مناسب للعلاقات الاجتماعية والمصالحة، كن واضحة في التعبير عن احتياجاتك. أما العقرب المائي، قد تواجه تحديا بسيطا يتطلب الهدوء والصبر، لا تتسرع في إصدار الأحكام. والقوس طاقة إيجابية تدفعك لتجربة شيء جديد أو التخطيط لرحلة أو مشروع مستقبلي. والجدي الانضباط سيساعدك على تحقيق تقدم ملحوظ، انتبه إلى التوازن بين العمل والحياة الشخصية. أما الدلو، قد تحمل لك محادثات أفكار مهمة أو فرصة غير متوقعة، كن منفتحا على التغيير. وأخيرا برج الحوت المائي، حدسك قوي اليوم، لكن من الأفضل دعم قراراتك بالحقائق قبل الالتزام بأي خطوة. أحبة المستمعين والمشاهدين، طبعا هذه توقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول دائما الله أعلم. طبعا في نهاية طبعا لازم نتواصل معاكم عبر الإذاعة وعبر الراديو، لذلك حننقطع عن الفيسبوك على أمل أن نتواصل معاكم ضمن الإذاعة. طبعا تسمعونا على 98.5 FM، وأيضا ممكن مثل ما قلنا تأخذون الأب من أبل ستور، وأيضا تقدرون تتواصلون معنا وتسمعونا. مني أنا على العوادي أجمل تحية، وأتمنى لكم جمعة مباركة وهانئة وويك إند سعيد، وإلى الملتقى.
1: تحية كبيرة ومع السلامة، بلي لكم تحة والعافية، وشكرا للمتابعة، وباي باي.

رجعتني الدار أمشي فوق نيراني كفا لكف يقود خطايا حرمان ورجعتني الدار أمشي

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمل نلقاكم يوم الاثنين بحفظ الله ورعايته. شكرا لكل متابعينا وأصدقاء البرنامج سرمد ومسعيد ومارتن المندائي وكل الأحبة. مني أنا على العوادي أجمل تحية وإلى الملتقى.
1: تحية كبيرة وإن شاء الله أشوفكم على خير،
2: واتمنى لكم أحلى ويك أند وباي باي.